الرحمن الرحيم باش نسيت ندير كيما جارد انا يا غرا يا باكويس يا حي راسي كانت مي ما مدي لو بويا يركني من اسكب مايو سوك سند مايو قلنا للجن مايو Nya finke nya fuje yo Dadi Mamoudou Kaye akene dama hanou kersi bega do Rofoni rofomandeni rofoni ndene hamedo kou katmay Amoudou Kaye Amadou Diko Issa Kaye Samba Diko en jati Mamoudou Kaye Samba Diko Mabey nya do gardo to bobo do gardo to hasi do gardo to

هاد نهار نامسنا الوناء نيو كويدو هادي زميقة أمنة اللونجة أمسنا عمرو كاي ونيو كويدو أسد جسوكو تجيو كل بلي أمسنا إيسا كاي مو كويدو كاتفا فانو فرمت سانو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي نفرمت كاي فوقيا فامان دي نرى مسنا نين ونا كرين دي نبابو دي كو كاتي مي Ibrahim jongo ni klubel na katin di warte man tikin anti berbrus na tikas bega Hassan Traore yero foga Yakub klubel yero foga ro foman daga Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 yaka kone yero foga